مشروبات الطاقة، هذه المشروبات اللي صاروا يعتمدون عليها الشباب والشابات حتى يزودون نفسهم بالقوة والتركيز المؤقتة. بس خلوا ببالكم أنه استخدامكم المفرط إلها والاعتماد عليها ممكن يأثر على قلبكم، على ضغطكم، على الهضم، ويزيد من التوتر. فمشروبات الطاقة منقول عنها مو زينة، بس هي أداة تحتاج لضبط واستخدام صحيح، وتحتاجون وعي بالكميات اللي تشربوها، ولازم تتابع صحتك حتى تعرف إذا إلها تأثير ومشاكل صحية مستقبلية. فالنشاط والتركيز مهم بيومك، بس صحتك أهم، وأنت تشرب مشروبات الطاقة لا تتجاوز الكمية المسموح بها يوميا، وحاول ما تشربها على معدة فارغة، ولا تعتمد عليها حتى تبقى صاحي أو سهران وعندك شغل. وانتبه، إذا كان عندك أمراض مزمنة لازم تسأل الطبيب عنها. وخلي ببالك أنه النشاط الحقيقي ما يجي من مشروبات الطاقة، يجي من جسمك السليم وساعات النوم الصحيحة والتغذية المتوازنة. فمشروبات الطاقة مجرد مساعدة مؤقتة، مو بديل عن أسلوب الحياة الصحي. Tennessee.

0: ego.
1: Sumer.
2: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. In awe, in thrilling, new, living sound.

الصيف حارة وشمس تحرق. هذه الأشياء اللي تشتكي منها الناس وهي ارتفاع درجات الحرارة. انتبه إنه هذه الشمس اللي تنطيك النور والحرارة برحلة ما توقفت منذ ملايين الكيلومترات. هذا الشعاع اللي يوصل لك بدأ رحلته من نجم صنع الحياة على الأرض بدون ما تطلب منك أي مقابل. ضوء الشمس اللي يوصل لك اليوم وتشتكي هو رحلة قبل 8 دقائق من قلب الشمس، 8 دقائق بس فصلت بين نجم مشتعل وحياتك اليومية. ومع هذا الضوء هو اللي يمنح الأرض معنى الحياة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يومنا بالعراق ممكن نشوف به 4 فصول، والأجواء عموماً ممكن تشوفها يوم حارة، يوم باردة، يوم مطر، ويوم بلا مطر نهائياً. هذا الاختلاف والتقلبات مثل مزاج بعض الناس، بس على العموم خليني أذكر أنه هذه الأشياء هي إحنا سببها. هذه التغيرات مو مجرد ظاهرة مؤقتة، هذه إشارة تحذيرية من الطبيعة لكل البشر، وهذه دعوة للوعي حتى نشتغل ونحافظ على بيئتنا ومستقبل أطفالنا. فهذا التغير المناخي يهدد هواية أشياء، منها مصادر المي والزراعة والصحة، وكل خطوة تأخير راح تزيد هذه المخاطر اللي نواجهها. خلينا نبدي ونغير عاداتنا اليومية، يعني نوفر طاقة، نحمي المي، ونزرع هواية أشجار. فالتزامنا هو الطريق الوحيد حتى نواجه تغيرات هذا الجو ونعرف إحنا بيا فصل.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

والممرضين اللي يعملون تحت الضغط الكبير، والتعامل وياهم بلطف راح يسهل تقديم الرعاية الطبية إلك وللمريض الموجود وياك. فالاحترام المتبادل راح يبني بيئة علاجية أفضل للكل. حاول تشكرهم على جهودهم، تتجنب الانتقاد العلني أو التصرفات العدائية، التصرف بهدوء، وإذا عندك شكوى توجه للإدارة وقدمها.

أن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Guys, Michael Bolton is here.
2: Oh, great. Send him in.
3: Hey, guys.
4: Hey.
2: Thanks for coming.
3: I'm really sorry I'm late. I just got caught up watching the Pirates of the Caribbean marathon. Have you seen those things?
2: Oh, yeah. Those are great.
3: Well, I listened to your track, and I loved it. And I wrote you this big, sexy hook I think you're going to really dig.
2: Oh, wow. That's awesome. Great. You want to just lay it down?
3: Boys, let's get to it.

ذكر النخيل إلا وتبرز صورة العراق بالذاكرة، أرض تمتد بيها الجذور للعمق ويعلو بيها التاريخ وكأنه ظل نخلة ما ينكسر. ملايين النخيل مو مجرد أرقام، هي حكايات صبر طويلة وكرم يشبه الأرض لما تنطي بلا انتظار. تمرة عراقية واحدة تجمع شمس الجنوب ومي الفرات وتعب سنين حتى ينضج بهدوء، وهذا إلى أن يصير إلى الطعم. النخلة ما تستعجل، بس من تثمر تبهرك بعطائها، ومثلها العراق تشوفه هادئ، بس لما يمنح وينطي بكرم ما ينسيه.

طبيعة العمل مختلفة ومتنوعة بناسها، أكو ناس تتعاون وناس تنافس وناس تفضل الهدوء وتشتغل بصمت، بس مو كل شخص تشتغل وياه لازم يكون صديق إلك، ومو كل هدوء أو مسافة معناها مشكلة أو سوء فهم. المهم تعرف تتعامل وياهم بذكاء، خليك محترف بعلاقاتك ولا تتقرب زيادة لدرجة تندمج بشكل يربكك، ولا تبتعد لدرجة تخسر بيها البيئة الصحية اللي ممكن تفيدك. التوازن مهم جداً ببيئة العمل.

كل الناس أول ما تقعد من النوم ترتب فراشها. مجرد ترتيب المكان هو رسالة بسيطة لعقلك إنه يومك بدأ بنظام وبإنجاز. هذا الشيء البسيط ينطيك شعور بالراحة وبالترتيب ويحفزك إنه تبدي يومك بطاقة أحسن وبتركيز أعلى. ويا الوقت هذه الأشياء البسيطة اللي إحنا نلتزم بيها راح تصنع فرق كبير بمزاجنا وبتنظيم حياتنا. فبداية يوم مرتبة كفيلة تغير شعورك اليوم كامل.

لا تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد عنده معركة ما حد يعرف عنها شيء. يمكن اللي تشوفه ناجح حسه تعب سنين حتى يوصل لهذا المكان. ركز على طريقك وطور من نفسك، وبعد فترة راح تنصدم شقد أنت تغيرت. فلا تركض ورا الناس، واركض بطريقك.

دزيت رسالة وما جاوب عليك، شاف الرسالة وهم ما جاوب. هذا الانشغال مو معناه أنه هو تأخر بالرد صار مو مهتم. الناس عندها ظروف وأكو ضغوطات، وهذه الحياة تمشي بهواية تفاصيل ممكن إحنا نكون مو عارفينها. فلا تبني قصص كاملة من موقف بسيط، حاول تطل الناس عذرها.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الذكريات هي الزاد اللي يحمل الإنسان برحلته بهذه الحياة. مرات نعيش على ذكرياتنا، نفرح بيها، نشتاق لها، بس انتبه لا تخلي الماضي يوقف الحاضر اللي انت بيه. خلي الذكريات هي الدافع إليك، مو القيد اللي تقيد بيه نفسك. فاليوم مثل الأمس يستاهل انه تصنع بيه ذكرى حلوة تبقى وياك برحلتك.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مرات التعب مو من الشغل، التعب يجيك من التفكير الزايد، فلا تحمل نفسك فوق طاقتها. ومو كل شيء لازم تحل اليوم، بعض الأمور تحتاج منك وقت، خليها تمشي بهدوء وتوصل لك بوقتها. اهدأ، والهدوء مو ضعف، هو قوة حتى تعيد ترتيب نفسك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا تحكي وتحكم قبل ما تسمع، لأن الحكم العاجل يخرب علاقاتك بالناس، وكل قصة نسمعها إلها وجهين، فحاول تسمع الجهتين وبعدها أحكم بهدوء.

مو كل شخص قاعد بمكانه ويشتغل يعني مرتاح. انتبه إذا أنت منهم، لأن الجسم البشري ما صمم حتى يبقى ساعات طويلة بدون حركة. هنا رح يبين عندك آلام ظهر، خمول، الشد بالرقبة، ثقل بالجسم، حتى لو عمرك بعد شباب. كل ساعة تقريبا حاول تتحرك شوية، تتمشى، تتمدد، حتى لو توقف لدقائق بسيطة. هذه التفاصيل راح تحميك أكثر مما تتوقع.

بأجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حاول تفتح الشبابيك حتى لو بالليل وترتب أوقات تشغيل الأجهزة، لأن هذا يقلل من حرارة المكان، والأهم تكون هادئ. هنا الصيف راح يمر والحر يخف، وراحتك وصحتك أهم، دير بالك عليها وعلى بيتك.

العصبية من السمات اللي يتميزون بها العراقيين، بس تعرف إنه هذه الأشياء ممكن تأثر عليك، لأن الأعصاب شبكة خفية تنقل الإحساس والحركة بسرعة مذهلة، وهي اللي تربط جسدك بعقلك بلحظة واحدة. فحاول تبتعد عن التوتر الزايد والإجهاد العصبي، لأن أعصابك إذا تضررت ما تقدر ترجعها بسهولة.

لا تسعى تكون مثالي حتى تنجح. اللي تحتاجه أنه تبقى مستمر مهما تعبت من الطريق ومهما واجهت صعوبات، فكل مرة تنهض بعد الانكسار راح تصير أقرب نسخة قوية من نفسك وأجمل.

العقل هو أساس للجسم البشري، بس هو ما مصمم حتى يبقى مركز لساعات طويلة وبدون انقطاع. فالدماغ يستهلك كمية ضخمة من الطاقة وهو مركز بعمق على شيء مهم، ولهذا ورا فترة تحسه يشتت يمل أو يضوج. ففترات الراحة القصيرة أثناء العمل أو الدراسة هذا مو تضيع وقت، بالعكس هنا تساعد دماغك يستعيد تركيزه بشكل أفضل، بس لا تخليها تضيع عليك الوقت الحقيقي.